كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع ألحان فايز السعيد، غناء

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.